شوف الناس اللي كيدير ماشي اللي ما تيسالي في الصبح شوف داك السيمون اللي مولش ما ديال كرهه ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقيتي راه كاع حتى واحد.